دائما. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعث سلمان من محمود الذي وعده.